0: yang berada di atas kebenaran. Sedemikian yang dijelaskan oleh para ulama tentang identifikasi benar tidaknya pemahaman seorang hamba terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah, sehingga mereka mengatakan man fahimal Qur'ana bighairi sunnati dhallah wa man fahimal Qur'ana wa sunnah bighairi fahmi salafil ummati dhallah. Barang siapa yang mau memahami Al-Qur'an tapi keluar dari bimbingan as-sunnah, keluar dari bimbingan hadis, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa yang mau memahami Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, tapi tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Salaful Ummah, oleh para sahabat, maka dia akan tergelincir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir saya mengajak diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, untuk mari benar-benar kita jujur di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan yang dipahami, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi, yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tak henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan Jumat hari ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat-nikmat yang besar.

0: dia, kalau ternyata ketika dia memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan yang diamalkan oleh para sahabat, maka dialah yang berada di atas kebenaran. Sedemikian yang dijelaskan oleh para ulama tentang identifikasi benar tidaknya pemahaman seorang hamba terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah, sehingga mereka mengatakan man fahimal Qur'ana bighairi sunnati dhallah wa man fahimal Qur'ana wa sunnah bighairi fahmi salafil ummati dhallah. Barang siapa yang mau memahami Al-Qur'an tapi keluar dari bimbingan as-sunnah, keluar dari bimbingan hadis, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa yang mau memahami Al-Qur'an dan sunnah, Al-Qur'an dan hadis, tapi tidak sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah, oleh para sahabat, maka dia akan tergelincir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir saya mengajak diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, untuk mari benar-benar kita jujur di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan yang dipahami, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi, yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa tak henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan Jumat hari ini,